Ус широкан хочёко чирил бал пя чэш коц бали логлахнале. Чириш шарун аглика аква пя. Улья посо Сан Пауло. Наш эретал цакал чарулиш бан хом лика аква. Ут баркуан лиш сэр иом лия посо Сан Пауло рик инчиш хуни ли сима атан. Лиш кулум чак рик ин лика аква. Улиш рейк аш пануки лиш кангела чак чи анчали лиш чул. Учк эретал чиш хуни ли баркуан лиш нима руб ану хом. Лиш пану лика аква салиш тю ам. Ут хокан ах пила о пятян. Наш си чок кэ лика аква. Ушта халан халан лика матан. Ушта халан халан шпану кил аванан. Ху нах кулах эча реча. Хокана лика аква. Ана тэн панкэ чиш пану кил хун чик ахэл. Релик чик я лиш квас квиц ин. Салика комонил, салика ахэл бэдя. На алпай рулик ахэл куан. Усраханах лаох квита ка пану чан чалил лика чкул. Takasumet panu kile na chokan toruch panu kile sa skavali ka kwa pia. Mag atoruch panu kile ka huneski. Kuita mag ali Jesus kik in hodyo ko chira mingil. Mag atoruch panu kile kile Jesus ing ana kapat si stein resantil musik eh sa likapen. Rena chokan ako toruch si panu kile toruch ka helang kile. Utak utun ka kwi ing ata na ka kwi stie pal pia. Tak utun ka kwi si panu kile. Aoch manaxash kavalish panungil ara nakwi na kwatsmang ara nakwi na ilmang beja abanan kwin kana kutung karuna keman ara nakwi ne gesema timpa bra mat kwil re anja gene ke opeja tel chichana kla o lishme leme liqasqits khikine ke ilok chiqishne ke ilok chan ke qula o kutan saqeng chirwe chishkhunil beja toso kanar liqaqwa dios ante sha Tishk el iskavila liqachol. Ulish santil musiq liqaqwa Jesus. Anta shak chikutan obrasin chiku. Renak chokin toru qakish kutsbaldik enab liqas qizin. Salikun hun chikomonil. Relik chikyal iskwas qizin. Chikyanak chak shpanugil. Chikyanak maaknaqana uta shpanugil. Abanan karunarak tzolek. Qak aytisi qib. Taqat sol qib renak chokan toru qi shpanugil. Lish loqlak anhe liqaqwa. Abanan kuinka toruch, kuinka na katsolki, chante kuiro toruch panu kilpeja. Ukiman junta joke, anita kuilita oxin ke kuish panu kil, tos ahela kuiru bejana la o, cho ilokchi us, cho ilokchi sakeng, renach chokana kui, toruka kuichish kut bashpe, likaskits in peja. Lekchitiana la o, sashpenor chichoch ain kwanko, abanan nakar likaten. Kimak ali katen kimak ashten resantil musik eh mak atoruk spano kil kuing ana ka ok resantil musik eh salihong chik angel kon ko ki ani taruk chiten ange lichitiale skwas kwits in resantil musik eh a khwal nim lichitiala lut khwal nim lich angel salikat yu am sas tu am li kuing li ishq avanan kil resantil musik eh mak arik in khojo gora mingil Chante kiru taruk shche bal resili Jesus shche. Relik chityanak. Lihun hung bayana shkoshla. Karuti shpanu. Lihun hung anakwana shkanap. Chishk aushlan kil bayana. Shktosh likach olu nukoshkana shkoshlan kil. Karuten tot kapanu. Barten toto ilok. Ani nakasik lishten. Barto ilok. Barto patsok bayana. Rikin likakwa Jesus. Renak likakwa Jesus antoshten. Achish perisin kilkip. Toshten qachish berisingi qizash benor chich ochayin. Rik ish chaybi lop berisingil. Rik inak ki renak lihun hung la obe ya. Takataviru barkwan lishman hom. Li dios salish tu am li kuing li ish. Ud li santil musik ech. Sashk avay aan. Toru ang chish banugil. Shakok shak shak ka mil oshib lish tiala ya. Barkwan li oshib aan. Aan li dios chikwa bech. Takol bech. Santil musik ech. Li oshib ayin chikwan kilal nashk eke li kakwa. Ink anak mak chiku. Ut ink ah kwi nak chienak. Hun ak kwi tig ere. Hun ink am kuchanda. Li santil musik ek. Li dios chukwa bech. Kachol bech ut santil musik ek. Aan hun elik na kosh peresi. Ut anish kakub li kach ol. Khoak pap anel. Khoak taak yomre li kakwa. Khoak pap anel rikin li kakwa. Likakwa Dios nashk eke chish huni li barkwan lish chabil panu hom. U barkwan li kasi matanishk eke la obe ye khore lashk ahol nashk eke.
خوخولي تيكو بيرسل شخون كمال يا ماري كونك هو ماري كونك كوقي اقلي رلاش كحول كارون اخ كوش لاس شبن ما كاكويت بينش كيب ديشتو ام شكي شنين قام انك ها ما نخوينا شيك اخوي كارو تشبانو نك اوشلاك لكوين لي اش نك اوشلاك لخون كمال بارتيش كان بيلي رلاش كحول كارو تش كيري ليالال كحول بخ بجا كيما قاتا كيري ماري كوام أياق لها جنا ناخ كارو تا كريب نارو تا جنا خيك إيجي ريشا وياق لش إلا ناخي بلي رچوش بجا باركو تي لانق مين قاتي بيخو كان أخي شبان قيلي قاك والاو شسي جوقي شك إي جوقي آي خون قسي ما تان جنگو آي خون لشسي ما تان دي قاكو أشسيوم قيلاو إنك آجش قلوق إنك آجش قباس إنك آ هاما لي قاكو أش ألاس أش تقوش كبالقي خوچرو لیکوتان کوارت یو اخوی چقاتی نگیل بیا نق نتیخوک چقیش لقا کو خصوص نتیخوک چریشه بش سلام این کا کوی چریشه با این نتیخوک چت نتیخوک بان چریشه چیش خونی لپ چت رنق چ کوارش کا ویلا لش اول جن این کا رنق تا کو سیب سر چ چ جن رنق تا تین قه چن لش چ شی چ کو رلک چ کیال این چیش خونی لپ مارکوانش لش تیر لقا کو خصوص وان سقابين جهونيلكي هو كان نحكي نحكي تشيقولا او انقا كحكي تشيقيش لا او تو تيخوق انقا كحكي تشيريشاب لين قناوة بيرو تيخوقا وانا حكي تشيريشاب حكي لك وانقا سرق مارو رينق لقاكوا ديو سحكي تشتين قاها بجا تس هو كان نقل سي ما تان لقاكوا نكي اشكولا بليش سلوم او تا بليش سلوم نكي اشخي كتشيقيلا او تس هو كان نقل قتيخ وليش تيخي بان نشخو نخيري ساشك أبادي سانتيل موسيقى وسخو كانش كواس كويسين هانين لكو يشيباك لشقاش كواس بالشي رولي لوك لحكو تانكا إن بيرنس كوان كواسا دي كويشكا كاري لبو إن مايو كولا كريلي لوك لحونال باركو نغلوه كوي نقانين إيه مناغ نقاخول تيكا لشك أخيل لشبان هوم لقا لوك لحنا سانتا ماريا كيو كوچا تش تش كواس باري كنا لكا بالبا جا سلقا كومونيسا لقا كالبال بسنك وشلا نقلا إشاكي لك خونگ چی کمونیست هر خونگ چی نهخ، اکتیو کشور چیش قطب بال، اکتیو کشور چیش نلی بانکیل بجای، دیگه نه بلی قاس قیت این بجای، بس آن آخوندش سیلی قطع آل بجای، سیل چاله خیل چاق قیچ قاخونی لو، چرو لی لق لخ با این مايو، ارکن قاخول تیکالش نب اخیوم لقنا سانتا ماریا، ادش دش تین اخوی ریک الی رچ علال بجای، اتلا آن اخوان کارولی نقدیه، کارو نقصیرقی. چریش دیش کانهای لقلق لخنا سانتا ماریا، باز شروع لکوتان دومینگو کی، چه قاه کی چیش، چیش رق بال بیا، من اقلی کایش کج آش بله پو، مايو، وارکی آران نکا خولتی کا، لیش پان هوم، لیش کانهای لقنا سانتا ماریا، خوگان ق، سایل چوله هیل چو قره، سایل چوله چو قه، لیش کانهای لقلق لخنا سانتا ماریا ختن قنل قیلا او لخ پاپ قنل. تلك تجي أنا قلي خونك تما تان لك آخر نشك إقلي قاقوا أنا قوي عن لي نقا قوت شقرك أنا لقا كمون بنتيو شريك ويش بخلي نقا قوش قوت بار سهلش أليه جو أري شرو لي لق لخ دومينغو إن شاري سق سلقا كمونيل بجي أنت قا قوت شكلش كمون لي لق لخ آتي لي باركوان لي نشك إقلي سنتي الموسيقى إخش بنا خلان خلان لي نشك إقلي قاقوا لي قاقوا آن خونك قوي سقابين وكانك بنتيو شريك کیش اقلی لقلق آتی نقاش کوت آل چرو لی لقلق اقلا کی ترکوسی می لخت شرش کوالی دیوس چیکو بخ دیوس کخال بخ دیوس سنتیل موسیق اخ چند چاق روزش تیک لحی کن اخوان خونه لیک خون اخ خون اکوتان خو کانتش سا کوال دیوس چیکو بخ کخال بخ سنتیل موسیق اخ خو کانتش لقا کو دیوس تشرش چی برسین غیره تو خو لحی تاک کولی چاب ایل اسیل حال

انا لوسيا وكان كي سباتشا خيلي شبيت تاكوي بان استيل انا سباتشا خيلي خون ريبا برونكو جيسيكا انا سباتشا خيلي خون ريبا تمراريو سي موريو دي امور y cómo te recuerdo.